0: بحب نوتة نوتة عربية
1: قديش بحس
0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: محبوبتي مش بمتلك حصن في إمكانه إنه يطير، أنا بمتلك

0: بطل العالم بالحلا.
1: إلا أنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.